قد ما في الجونز قد ما زابلتين في جمع يرزياتي مشيلا ودى راديو بروجنت اريون اتشيلا ويندرو نابدين في يرفودكاشت ار بي جي بيتش بيزاداش.

0: الغلط وصلة تدوي ارتجل التنفس الطاقة التي سكتها والتي لا تغلل الأغلال لها. والله الدنيا كدتها في السوء لا تسكد هكي بلدتك بس لا انت اللي والسجل كان في الأكبة والسلم مرحان طلع ورسطين شدة الدنيا ذاك في السجل سرولي تسنتا بلنبار وتيرت الله وتمنتا.
1: راديو بروجينات موهر فو.